كمان الكاسيه ده مش كيف وريك كيف يا بلندر ومن جاي كم نفسي فيا يسنيك يا من ما خد مزين كمان والي انت فاضي يا

كل خط صمت ولا قمر ولا نجوم ولا لبن ولا قلم لا إله إلا الله عبد العزيز جنالي نيويورك لولو جيجي

0: بشورات بقلو جالار موج مهم قوري عليو پن ملارو پات ورور هاو بوي سنگوام قوربا تو اينا مريب سمبرا کی باتو دیکول تاريج چونگل فين دادو نياج ياني سوكو من ناقو قول جوتن کرنا تمال کالي بامو قلوبا sambay sal sambar jambare malada hamat wada bi penaka wallahi fulbe no bayno chogo jini en wotro fof sous va de bora fulbe nane do bawdi tagadi alla moyta dan biji hawal hawlo jid kawlta ko de man galle fu mun
1: alhaji mahmoud alhaji sambal lewel pend malik mod sikin biji alhaji mahmoud alhaji mamad bani mari handim gorko urur daka dani uru male was ur dan tabde
0: sanne sanne sanne allah halimu gomide ko golle
1: yettuma sah

القديرة فال القديرة جاي حديثة طوية بندن بندن يا قديسة بندن قديسة فال يا إما زب مني يبون جار ميامو أي طور وانجن جار أغرق يا قديسة ما عيلن دجال ما سب مني تنشار أي واي مامو أي طور ما انجن جار neex daam gu ne sinna daam gu ne ak anna daam gu ne ak baat ma daam gu ne ak alaaj mat faal ndoob afis alquran ba ci coor daam gu ne waaye ndoob ammi xaar yi seen baayaay ay waaye ndoob ammi xaar ak mar faal maxbaar du mbegi ma sab

جريان ابويان امي سيان عندكم مجانكم مبال لرو بو مختار ديت بو بوسك نيو بو ما تندم كنا انجاز ما يلا تكنا نغزو يا ترو بجاي بو لي.

محمد الله متاني ودا بريزنت سيام الله كو باندام والله كو سيلم والله سي دبو كو جونك الله كوما جوغي كادي حق الله كو باجي سي بورتي يونتادي دي نون نو يونتادي تا الله حق الله كو مبري دادو سي بورتي دوم ني كاري كو جونتا دو كون الله حق الله كاري كو جونتا دو كون دينو والله دوم ني تا الله حق الله كو نانغي دا يونتادي انا كاي سيد لام ديرو يالا جونو نون مان

0: من أليها فعان ويبدأ وجرك بك ذي الجلال والإكرام
1: كوغوغا تجاني تجانو دا يتنتي فول بي كوتال جانغوي بي تبتال بلاغو كورال يكوستندرال ميجوجي أمتاوي